نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة pada hari ini hari Ahad insyaallah kita berada pada tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan, terkhusus di masa semakin asingnya salafiyah dan al-manhaj salafi. Tidak hanya al-manhaj salafi itu gharib, asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslimin, bahkan sekarang sudah mulai asing pada atau bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah. Di antara umat ada yang tidak mau, enggan dan pobi untuk mengatakan dirinya salafi.

وعدا حسنا فقل عن الله أحدكم أن يحل عليهم الله من ربهم فأخذتهم معين قالوا لا أخذنا نعيدك ملكنا وأكلناهم منا أوزارا وأكلناهم منا أوزارا من زينة القوم فقدرنا فذلك الغزالي

قال لهم ما رأيتكم ضلوا أما تتبع صفاني قال لهم ما رأيتكم ضلوا أما تتبع صفاني قال لهم ما رأيتكم ضلوا

بصرخي إني كفرت ما أشركت من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيا

قال فإنك تنقل جواب السني ويعوشا نعطي ما نسدا قال يا رونا نعطي قاب معنا سدا.

الذي كرم بأهل ذات منزل وهو عدي انتقام إن الله أعلم بالأرض ولا بسماء هو الذي يصرك بالرحاق مشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليه ذاب من آيات محكمات هن أم الكتاب أو متشابهات فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء فتنة وما يعبد إله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما تذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا جعلنا للناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن

كأبآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون جهنم وبئس المهاد وكان لكم في الحديث قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة للأبرار زين للناس حب الشهوات للنساء بالنساء والبنين قناطير المقنطرة والفضة والخيل المسومة والخير سود الأعين والأرض ذلك دار الحياة الدنيا والله عند حسن الماد قل أول بمنخين نزلتم للعيق عند ربهم نزلت تجري من تحت الأنهار لن تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة وأحبابهم مطهرة

مستغفرين بالأسحار جل الله أنا أولاك إلا مالك والمالك العقاب القسط لا إله إلا هو العظيم الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سميع عليم

من الكتاب يدعون إلى الكتاب أن يحكم بينهم ثم تابوا منهم هم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تسنى ذلك

تحبون ما تدعو يحببكم الله ويغفر فيغفركم لكم والله الرحيم قل أطيعوا الله ورسوله إن تولوا الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم إذا أسمع ربي إني نزول ما في بطني حرا تقلني فربي إني إنك أنت السميع العليم فلما وقتها قالت ربي إني وضعتها أنت قالت ربي إني وضعتها أنت والله أكبر الله أعلم بما وضعت سدك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فاتقاها ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وكفل هديا كلما دخل عليها ذريا المحراب بعد عندها رزقا قال يا مريم أنى

الله وصفاك وصفاك يا نساء العالمين يا رب قلبي وفيك اسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من الله يغفر به اليك ولكم

قال كان لا مخرج ما تفرق إلى قطار إنما قل وهو كن يكون ويعمه الباب الحكمة التوراة والإنجيل ورسول بني إسرائيل أني قد قمت

ادعوا بالخروع في ما في بيوتي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله من المحسنين وولي يسر يا حبيب الرحمن.

قال ما أنظرنا في ظلال مبين قال يا قوم سلام ولكني رسول من رب العالمين وكسالة بوانسح عن الله ما تعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Panitia Daurah Ilmiah di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Ambon mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush Hafizahullah Ta'ala dari Kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC Hafizahullah Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai, di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخواني في الرحمن ورحمكم الله، هذا اللقاء إن شاء الله ربكن سيسي تدمة دار محاضرة تمكن الله فضل الشيخ صلاح بن فلين توش العلاني حفظه الله تعالى. محاضرة يبرد الخورة والإقلال عن العلماء وأنه من سنة حدارية، bahaya memisahkan diri dari ulama dan merasa satu diri hadiah. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terima ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Fatani Kantush Al-Adani Hafizahullah, "Inna lillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، أرحمتنا سيد ممولي الله العلي الكبير yang telah memberikan kemudahan kepada aku untuk menyampaikan satu parah kata dan rangkaian daurah ini. Ya, memohon kepada Allah agar menjadikan daurah tersebut sebagai daurah yang penuh dengan barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu dunia ataupun para mudarrisin, para asatidzah yang memberikan ilmu dalam daurah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan baik orang yang bermanfaat bagi agamanya. Sebagaimana pula sungguh aku sangat berbahagia, aku sangat senang